0: اغاي وانت هو وينك نهلاك انا غبس باسن تو نورك يعني او تغبس باسن نان نيا من دي طبن ما قري اري تبي ما وراك انت متا ادي تراكوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس
1: اقام اتوات بوتاك بوك انت ماوري او غطوك يارك بانا ما تورون واكنا نغبس باسن يون وراك انت متا ادي تراكوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس كتمني مو ina noni mei diririk ya iyo. Te bubusi ya mi bubuo ke wa mi bubuto kana koya nes, kana kawasi ana mi yaus, ibukin kabutakin basin na ikai.

0: سمرة
1: سباتي دايرة ما أنا سيبس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم مومي ننم كتواري مومي ننم كن يلي كتواري أم سيكل
2: من نم تربون كي بروتان تاتا
0: لوريستا دوانا دوانا دبوك أون ديني موما تاتا كيفتن بروتان تاتا كيفتن نخانا غوان نم بانا دايرة
1: بمكوان بيتاكي أو نيري سوو

0: أغاي وانت غوانك نغلاك أنا غبس باسن تيو نورك يعني هو تغبس باسن نعني نيا من دي طابن ما قري أريد تبي ما وراك انت ميتا أدي تراقوما أو وراك انت يكون أدي سكيبيس
1: Eka me toa te buta ki bukin teme uri ako toki ora ki, pene mga tauroi nunga kina na kapus pasin yon. Ora kin teme ta eti trakoma, a ora kin te kun eti skipis, ke teme nyingo ina noni mei diriri kia yo. Te bupusi e mi bubu ki wami buto kana koyenis, kana kawasi ana mi yaus, bukin kapus takin pasin na ikai.